يشتبه بطلب طلبيت السي بيت الدار ويطلي بيت الدار شميدك وشابريخو رعي لمكو بالخطا شبه تاني شبه تاني

سبحانك الله العظيم كريم إليك بكل لين نحن نحن عليك رحمك ربي بانو لفنيك دلتك دفاك نور حب حنون ولفنيك ملك

الرحمن في الجميع وتحت الأهل في تعمل في شرعة عالي نتكيه أنا من فتاتيه

ابن الخطتين والحلتان ثمن براوت تشارك حيل بالسرود فهو عزمون سفر على الأوطان رحمة أخي مجدد.

كي تشيل بالثرون خودي ما سيري هتكوا انا دوين وين ولا في ابو تينو تبان في الخط في اللاتين وسلام كانوا متحنتين شيء يحرز فلي مخشعون تبان في الخط وين وين ولا ابو تينو صديقي ما نحن غير حطانو ابا الحطانو عمينو فشانو نحن بابوتينو من شبتينو حتى تقول يا خبا منينو خسيتي أماتي وديعني في شعر دولاي بيعت نسات عمون حتى تي سيرا بخسي في شعب لو يتليا وديعني أشاملو أخانو ما غلو تنسوروت بغابلو بتنو تراتي

قبله خير كل احنا بنبني هالطاف لسوبة انت بالشبا وشكوت في الاثنين قيطور استفانيخة من شبا شمعي ما سامن اوت لتوبة سامن اوت لشعاء سامن اوت لرحمين وسامن اوت لبشو حزوه غير من كلمون كاتانو ادرتانو مني حمتانو بروغيز رحيم تذكر بروغيز عبا تذكر بروغيز عقيدة تذكر بروغيز تيرمو تذكر البيت لبني شوات في بلقا يتانو عني نوعيت ومعونا هزوت علينا أبينو علينا بورينو علينا جوهرينو علينا دورشينو الهود بأدار ولبتيك من رحمو المزاق ويشار علينا حيب قيام علينا طيور عينايم علينا يوشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفيظ بريشة

ويشمو بنوبر وشلايم ويهو بأهر كرمين ويهو شعبي ريحو ويهكي يهو بحنوتو ويهو يورا ما يدغا ويهو بشي المعزرة بقواتو نوريا كدتا ويهو بنعي بقوبة دار يابتا ويهو بخبسي بشوشان هبيرا ويهو أزرع بقولا ويهو حني بمقال ويهو شدكي محاسي ديسمين دي بخول دمدار علينا حملا علينا حملا شديم حملا في روح الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كل شيء بحنا بحشوفنا وراه في كلنا بدي شيء ما خربا ذكرون فني خبشة حاس تبين حاس تقول يا مدين حاس تبرها بيت حاس قرئي خبين نقول عاشرة تشكون قدر عمي تشكون يسون العقول عمر رحمي خلاكي سدمي من اكتب لي حرمي بدمي وفي حسدك المكتمي برومي ومن خشب عكسي رحمي اين ملك يشب عكسي رحمي

مرانا دفش ما يانك متخلينا كافيات متخلينا مري قابل بلدي وقابل ذلك قابل كما عندي بش ما يانك متخلينا كافيات متخلينا مري روز بش ما يانك خلفان فاقي ناس بيدي تب شفتين تحلونين ريمي من أخوي أسماع كل كانت سوراد خيايا ومتايا وكيف رحوي يسميش تحلونين وكيف يسميش نمالي وجودان وكذا معانا مش البلد بيقمي وبيحطوا معاه رشكا ما سيقدر أي من عادي دنيا

برحمه في حين سرخب لتكاف على عذرا بكبيرا بشويا سلمت وحي مسكت الشعور حيا ما بحميك بشوقي بحيم توفي بكاسم بشعاد وبماخ كيف يكون حي بحي ربي بحمي ماخ لك معي شيخ من ما شميخ أنا أعظم عين بعينه أسلم بينه بطير بتعامل خي سيد وكل ما خب شايف تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزا مشينك ما في التوسير راحوا نعمل